0: buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la Mañanera 360, conferencia de jueves desde Palacio Nacional. Y sí, sí, ya estamos listos porque hoy juega México. Entre las frases que destacan el día de hoy, está mal informado. Se lo he dicho personalmente, el Estado mexicano existe. Responde la presidenta.
1: Experiencia de los medios públicos al máximo con MX Plus, la aplicación gratuita que te permite disfrutar del streaming en vivo de los canales de televisión, radios públicas nacionales y del canal digital TV Migrante. En MX Plus también puedes encontrar contenidos bajo demanda creados por tus medios públicos, películas, series, noticias, programas de opinión, análisis y debate, documentales, podcast. Además, disfruta del streaming de medios públicos internacionales. MX Plus, tus medios públicos en un solo lugar. Disponible para iOS, Android y Roku TV.
2: Esta semana en Salud y Deporte finalizaremos con los 48 países que están en esta Copa Mundialista. Les hablaremos, por supuesto, como lo hemos venido haciendo, de sus riquezas naturales, de su deporte nacional, de su leyenda futbolística y de cuántos mexicanos viven en cada uno de estos 48 países. Por supuesto, tendremos también los detalles de todo lo que ocurre en el terreno de juego con los diferentes partidos en México, Estados Unidos y Canadá. Así que acompáñanos este jueves a las 16 horas por Canal 14.
3: Este hombre se adentrará a un pueblo invadido por los recuerdos y fantasmas del pasado.
4: Conoce a Pedro Páramo. ¿Vive alguien en la media luna?
5: No.
6: Estoy comenzando a hablar. ¿Por qué lloras? Ten piedad de tu siervo, señor.
3: Cinema 14 presenta Pedro Páramo, el hombre de la media luna. Sábado, 23 horas.
7: هاي هوايتي وأنا بحب هالإشي فلازم أكمله بعيدا عن الناس السلبية يعني أنا اسمي إناس الجماعين عمري 19 سنة بلعب كرة قدم من عمري 10 سنين حياة الرياضة دايما غير يعني ما بحس إنه أحس فيها غير الرياضة فأثرت علي كثير أشياء نفسيا صراحة صحيا كمان رياضة وتخليت عن أهلي كمان عدت تقريبا 7 أشهر بدون ما أشوفهم لأني طلعت ألعب كرة قدم برا يعني اللحظات اللي بتكون سيئة بحسها يعني إيجابية من نوع تاني يعني خاصة بلاي بخليها تعطيني مثلا دافع وحطيت دافع ببالي إنه لازم أعمل إشي بهاي البطولة فكنت أنا مثلا جبت الجول يعني جبت الجول بوقت كتير كان متأخر طلعت من هاي الجيم أفضل لاعب بالبطولة كان
8: هلأ إحنا كرة القدم إجمالا معروف إنها هي رياضة شبابية أو ذكورية بالأغلب ما دبا كمحافظة شوي إنه إحنا نحكي عشائرية كان بالبدايات في صعوبة باستقطاب الطالبات أو البنات إلى المشاركة بكرة القدم
7: بطولات معهم أول شيء ما كنت ألعب ما كان لعبني فكانت تحس ببالي إنه كيف ليش ما ألعب شعور سيء لما أكون قاعدة على البنش مثلا يجي هدف إنه كيف ما أكون جوا الملعب وأحتفل معهم فكان هذا الشيء ما بتخيل حياتي بدون كرة قدم لأنه بلشتها من صغري وصرت أحب هاي الهواية فخلص إنها هي موجودة دائما ما كان كل حد يشجعها وما كان كل حد يعطيها الداعم ما كان حدا كل حدا يشوف إيش هي ممكن تسوي كان في كثير أشياء ممكن صعبة هاي هوايتي وأنا بحب الإشي فلازم أكمله بعيدا عن الناس السلبية يعني